الدنيا كلها تجارة، من كان في أمام الناس فأدوا حقهم واجتهدوا في إصلاحهم. قال تبارك وتعالى: ولا تعصوا في الأرض مفسدين. بكي توب ويست كوست 2 سن بروغرام بي باسي نيغي دون فاتلي سن بوب دي فاتلي مبوكي ني دغلو لو اديو تي دوندب دوم ادم بي ني سيدلي وون كو نياري خاج ني وخون لا ني دوم ادم فوكو سين مونغي دوندو نياري بروجيت نيوكو سيخ تي لولو نينكو جيلي وون تي آيا با وابتقي فيما اتاك الله دار الاخره فوب لا نكو جيلي وون وابتقي فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا فوب لا نجيلي وون ني دوم ادم بو نيك نياري بروجيت نيوكو سيخ موي دي ييڠاتو بور سا يوكوتي جي والو ادونا واي دي ييڠاتو pour am profit sa digante ak sa borom lolou du meuna ñak legi nak so xeye da ngay fexé rek bu ci nek boko mané rafetal nga rafetal ko lolou lañ doon denk suñ bop doon ko denk jam ñi ci gannaaw buñu génné ci waxtané jikko rawatina jikko jikko ki nga xamné mom lañ ñu roylo zahiran wa batinan ki nga xamné huwal kullu minhu al kullu batnan wa zahiran فبهر سواه ما لنا فيه المسرب غور غوغ nga xamne lepp ci mom lako yalla dajale mu yunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam don suñ royu kay bobu ñu don waxtane ci wër yi yeb kon ñi ci rak rakatu ma ñi ci rakki gam manam wër wi top ci gam legi nak ñu netti dara ci diglé yi nga xamne sahaba yi andon ak mom ñom ñoko daan diglé so waxé né yunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni la mel so paré mën nga wax né babakar dé daan na wax nangam ak nangam ni la melon umar ibn khattab dé daan na wax mom tam di diglé nangam ak nangam usman ibn affan daan na diglé nangam ak nangam ali ibn abi talib daan na diglé nangam ak nangam sahaba yi kenn ku ci nek bo démé ci jàngalé kat dañ la wax mom ci jamono nim daan diglé jami yalla yi parce que diglé lu bax téré lu bon lolou waru gar la ci jamono bu nek diglé lu bax di téré lu bon kiñ ci ñaké nak moy ki ñaka nek khalifa bi yunitu yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam ki ñaka nek amirul mu'minin jiti julit ñi ki ñaka nek président julit ñi ki ñaka nek jiti julit ñi moy zaidina Abu Bakar Siddiq mom de biñ démé bané yunti yalla Muhammadu génna aduna ci zahir biñ jébal ko boromam bañ dajé war ko fal kéré bañ ko téggé ci kanam nit ñi amna khutba gum def khutba ga guduna waye amna lam doré khutba ga rek mom la soxla tay lutax parce que lim doré khutba gi ñun ñëpp ko soxla kuy njid rek dang ko soxla ki jité kër gi soxla nako ki jité office bi soxla nako ki jité ngo bi ki jité government bi ki jité parti bi ki jité daïra bi amul kenn ko soxla hut kaddu yi babakar yoyu radiyallahu anhu nga xamné mom la ñëkk wax kër bi mu taxawé ci minbar bi di khutba jam ñi Abubakar néna ayuha nnas yen nit ñi inni qad walitu alaykum ولست بخيركم من دي من ген فال من ген تك سي كانام واي غنوما لين سيتال واخ جي نيم رافيتي من ген تك سي كانام ما جيتالين واي غنوما لين نا غنوما لين دي ولست بخيركم غنوما لين فان احسنت بو فكي جيس نين ما ماي ديف لو باخ من جيت لي فاعينوني ديمبال لين ما jappale len ma ngeen dimbalé ma dimbalé sa mbokk bu togné ak buñ ko togné ñi né yëneñu yalla muhammad suñ mbokk dé su fekké né

0: رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، لأن التقوى خير زاد يوم القيامة. واعلموا أن هذه الدنيا دار عمل وفناء، وأن الآخرة دار حساب وجزاء. أيها الإخوة المسلمون، إن من أعظم ما ينبغي للمؤمن أن يتذكره دائما يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه، وبين لنا شيئا من أهواله ومشاهده حتى نستعد له قبل أن يأتي. فقال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتدع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. عباد الله، إنه يوم تتغير فيه أحوال الكون، وتضطرب الأرض، وتتناثر النجوم، وتطوى السماء، ويبعث الله الخلائق جميعا. قال الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وقال سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة الكرام، ومن مشاهد يوم القيامة البعث والنشور. يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة، لا يحمل أحد منهم شيئا من متاع الدنيا، ولا ينفع في ذلك اليوم مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا جاه ولا سلطان. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال سبحانه وتعالى:
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إخوة الكرام، ومن مشاهد يوم القيام الميزان. قال الله سبحانه وتعالى في شأنه، قال الله سبحانه وندع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن مشاهد يوم القيامة أيها الإخوة أن أدنى أهوى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما ما في بطنه أو يغلي منهما دماغه. قال الله سبحانه وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ومن مشاهد يوم القيامة ذلك اليوم العظيم أن أهل النار لا يتحملون العذاب الأليم فيسألون الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا ويعبدونه بإخلاص لا يخالفون أمرهم ولا يفعلون المعصية أبدا. فقالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجيبهم الله سبحانه وتعالى أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ووعدوا الله سبحانه وتعالى بعدم الرجوع إلى ما كانوا عليه فقالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمون. فيجيبهم الله سبحانه وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. انقطع رجاؤهم من الله سبحانه وتعالى وجعلوا ينادون خزنة جهنم قائلين ادع لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب. فأجابوهم بعد زمن طويل أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقد يعرفوا من الخزنة فذهبوا إلى رئيسهم مالك وطلبوا منه آخر طلب فنادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فأتاهم الجواب بلا تردد ولا رحمة إنكم ماكثون. إنهم بلغوا غاية اليأس من خلاص أو تخفيف فتذكروا أنه كان لهم أصحابا في الدنيا وكانوا صالحين كانوا يعاملونهم معاملة حسنة وأخلاقهم حسنة ولم يروهم فأيقنوا أنهم في الجنة. فنادوهم وهم في النار فنادوا يا أصحاب النار
أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيأتيهم الجواب القاتل: إن الله حرمهما على الكافرين. وحينها بدأوا يلومون بعضهم بعدا ولعن بعضهم بعدا، فتوجهوا إلى إبليس الذي كان السبب في عذاب أهل النار كلهم إنسهم وجنهم، فيجتمعون عليه لوما وسبا وعتابا، فيقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم